بتعريضه. ميوح ما بلا بانغلو بتالينزو بقولا هيغ بلا كنزي الله ولا هيغ بمسايه.

ايوه بتاع عمرو. بنجايا جلوما يا يوسف على باري وبيسا متمو بقول عين بنجايا بيا بنجايا روسا بيسا نبدا بقول عين بنجايا كتاي من زياتا مبات مايا مانوها كتاي دبل يا حرينا كنا بنجايا

وعن مانوا بسمبيا بايا يحكى كتاي سموا بلا قنيا سمان بلا رجاوان كتاي لا كوجا كوت بان